0: الفونت
1: عنده رجول
0: مشغول لي عنده رجول
2: عنده رجول انت جبري لي
0: انت تانت بيعشير التينا دايم شي تشايتا في البوت برو تهيا الرب العقل هليك من داك الهنوت
2: يس
0: وقت اليوم هنوت
2: اكو تالكانتونيرا
0: تالكانتونيرا
2: يس كنتم دان الويكند

0: بورر اوف سينار دي كانت ميد نايت سانز لارسن الاخر واحده من عنا الوما كيف دق الصيان نسبرا لسه ساكلكم الويكند الطيب شتا وموش نرجو لكم الكومبلمنت الطيب شورتة واحدة
1: ومالا كي بوزيتيفو
0: احنا بحال دايم نار اثنين اللي جاي سال جيما سال سبت تكنيكامنت
2: اكو ينا نرجو نكون هذا برو بيسا بودسا
0: وقت كلاب كالتشر شجارة لارا
2: جريس
0: جريس في الكاروتسا ايدا جريس نو
2: هم لو اكابيلا تما لاي ريجا
0: اوكي
1: عند
0: نفكروكم من نار اثنين سال جيما من الهمسة سال عشرة في الودو و نار السبت بحلوم من العشرة سال سيا
1: نراكم تلا النوتة جيمي